0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib dan semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.